سيب على ميت مزين ونهارموني في غمي فاستراف انت بين اثني مع غمي يغلي فلوس دعم مويه.